0: ولكن بيبر العالم زواس فيرا بتبعير شكرا اندرو ليش كبيرة كلية
1: هاهاهاها إيش كان بقى يوم سكر؟
2: وش بيمالو سيرة؟

0: لنا بيبر الالن زي ما سفيرا بتبيجر شو كان عندنا ليش كبيرك ليه
1: Uzmi malo sira.